0: يلا قايدر مقرط من قيم نشرة وانتنا يلا كما عشان يلا كما عشان زين
1: إلى قناة
0: تجربة
1: نقشني ها
0: نتكلم
1: مش قزل قلم دي قناة نقشني مش قبلان تلب قلب مش وشودن كتايل دا قال دا ببال من مش نقشنا أغلمسام بوماس دب إشك فشور أغلب تايل قبلان تبترون ها بش دم غوب جدي على دغان سيز ها ويه يو خطالشمان بز تونشمايمز ها بابتو قل قمر او مزنزن كونلي عبد القيوم Әп өпті. Анда қосмыш қаплан деген балының аңлығы үшіміздің арзусы бұйтсе қызылгүліні аңлайлы. Ұзырыңлады бұсын.